ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الصلاة الصلاة تعليل الله حماكم الله صليف الله
0: الله

قائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.